0: يقول لك هو في ايه في اخن في افتخ كي اكس كي في ام دم ولا جيت لهم يوم جيت دم مهمي ان هي ام برج ويجي من سلاسي تاتي قوي هيت اكم كان ايكي هانم كي مهمي ان كي مزلي تم هونغو نوكي مونيكا جونغا تقول لك هو مطم كان يولا وها في افتيو كي سيزي الي دو حكومي سام مهمي ان هي برج ويجي تم سيكا هي ولا وها سيزي رو سام مهمي هاكوي دم ويتي تتو سيلام
1: Sam met Jessica favorite amango achen 50 minute zinge rani te borgo program se khere o te ya kha si program me kon khara ti monigan sunga njeli ta mango sam met Jessica te ki se jire am no te khiram bori te komsa

ونرد نسيب نغني خبوم تاع نغم تاولا نيخ ندير تخمني تيجي كنوقنا اخا كي كونكي رادو اكس كيفن يمتى تنيجي هي اسي كما كلام تاع بروخرم كي تشوند ني كما تي ان تونا مري دغين يمتى تنين كوا يت نغم تاع بروخرم كي تنسين كي يكم سيجي كوم تم تيجي سن كي بروخرم يمتى تنيجي يا كمنوكا يا واتيش موغني ونا يجي ساقولي تجاني ما متتيش مجي هي أو كم هو لسه أتوجي كم تجي هي كوين غو متى بروخرم متجي أسن كي متى بروخرم خوني كين كده قصر متجي ولا قن يم تجي يا سكما كرم تجي هن تني كم بكون كي ولا غو يم تجي يا سكما كم نتجن هم تني تاندك له تكم تتجي كي ونا كان جا وكل كلين هم تتنجي The program keeps on seeing the commercial was saying them to guess and junk what he can at his own can get our police in the care and about get what the kit is okay get what them to guess and to doing why a cleaner a get our name be a clinic kuna them to get a collecting the cell quality clinic get a outcome to think like what comes again okay come a key strong a do get come to get he a credit a will occur Kau dan masih kita ni amanita ngom, yang cekia sih kamu kerem cakap kamu takut, cefita.